فهل الندامة؟ يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحققت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة فوق كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.

مسبحة جراحات سيدنا يسوع المسيح. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك.
يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

يا رب، ها نحن نسير اليوم نحو رحمتك، وكلنا ثقة بمحبة قلبك اللامتناهية. ارحم ضعف أجسادنا، اشفي جراح نفوسنا، قوي إيماننا بك، اغفر خطايانا وزلاتنا. نضع بين يديك يا رب أوجاعنا، عائلاتنا، مرضانا، وطننا وموتانا. أنت أيها القائم من بين الأموات، أقم أجسادنا الرنيمة، جدد عقولنا بروحك القدوس، ازرع رحمتك في قلوبنا لتصبح مثل قلبك. آمين.

0: يسوع يشفي المرضى. ثم ذهب يسوع من هناك وجاء إلى شاطئ بحر الجليل، فصعد الجبل وجلس هناك، فأتت إليه جموع كثيرة ومعهم عرج وعمي وكسحان وخرس وغيرهم كثيرون، فطرحوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الجموع لما رأوا الخرس يتكلمون والكسحان يصحون والعرج يمشون مشيا سويا والعمي يبصرون، فمجدوا الله.
1: تجمعوا عند أقدامك منتظرين منك لمسة شافية، فلم تستطع يا رب أن تشيح نظرك عنهم. سمعت صراخهم وأنينهم، أصغيت لحاجاتهم. قلبك المملوء رحمة ومحبة يمنعك من البقاء متفرجا لا مباليا أمام معاناة الآخرين وأوجاعهم. أخذتك الشفقة عليهم ففاض من حنوك الشفاء. لم تستثني يا رب أحدا منهم، لم تميز بين فقير وغني، بين يهودي أو وثني، بل غمرتهم جميعا برحمتك الشافية. فيا يسوع الطيب، خذ قلبي وفكري وإرادتي، وأعطني قلبك وفكرك وإرادتك لأحب كما تحب. آمين.
0: ها نحن نقف بين الجموع مصابين بأمراض روحية وجسدية، ولكننا نثق بعمق حنانك وفيض رحمتك. فاشف يا رب أجسادنا، وعزي نفوسنا، ونق أفكارنا بمحبتك اللامحدودة.

0: يسوع يشبع الجائعين، وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز بارك كسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: ما أعظم حبك وأروع رحمتك يا رب، أنعمت علينا بأن نرى ما اشتهى الأنبياء أن يروا ولم يبصروا، وأن يسمعوا فلم يسمعوا. أما نحن فأعطي لنا أن نتناولك زادا مغذيا ومقدسا، بدل تحويل الحجارة إلى خبز في البرية حولت جسدك إلى طعام يحيي أجسادنا وينير عقولنا المشوهة بمفاهيم أهل العالم. أشفقت في القفر على الألوف الجائعة إلى كلمتك فأشبعتها من وليمة المحبة التي فاضت بحضورك. افتديتنا بتقديم ذاتك قربانا على خشبة العار عربون محبة وحياة، موحدا لاهوتك بناسوتنا وناسوتنا بلاهوتك، وحياتك بموتنا وموتنا بحياتك. هو قلبك المضطرم حبا وشوقا لملاقاتنا والاتحاد بنا دفعك وأنت القدير لتنحني بتجسدك المحب الرحوم وتبقى فينا ومعنا في سر القربان، تشاركنا فقرنا وتسند ضعفنا وتضيء ظلمتنا. آمين.
0: يا من علمتنا أن نطلب خبزنا اليومي من الآب معطي الحياة، فوهبنا عوض الخبز الفاني جسدك ودمك طعاما يشبع جوعنا إلى الحب، ودما يروي نفوسنا الظمآن إلى الحق. اجعلنا على مثالك خبز رحمة يكسر على موائد الفقراء والمتألمين والمحزونين.

0: يسوع يدعو المتعبين ليستريحوا فيه ومعه. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف.
1: متعبون نحن يا رب، مثقلون بهموم كثيرة وكبيرة، ضغوطات مادية وصحية واجتماعية، صعوبات علائقية، خيبات أمل كثيرة، جروح إنسانية عائلية وعاطفية. منهكون نحن ربي، ولا من مرجع نلتمس منه دعماً، أو صخرة نستند إليها، أو واحة نلتمس فيها راحة. وها صوتك العذب ينادينا، تعالوا إلي فتجدوا في محبتي راحة وسلاما، وبقربي هدوءا، وبرفقتي قوة. ألقوا همومكم علي لأحمل الصليب عنكم ومعكم، فإني لا أرد أحدا طلب رحمتي، ولا أخيب ظن من اتكل علي، ولا أترك قلبا وحيدا يتألم. آمين.
0: يا حملا وديعا ورفيقا حاضرا، يا صديقا محبا وإلها طيبا، يحمل الصليب عنا ومعنا، أعطنا أن نجد فيك سلام قلبنا ونور دربنا. آمين.

0: يسوع يعطي الأولوية للإنسان على السبت، فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. فاستاء رئيس المجمع لأن يسوع أجرى الشفاء في السبت.
1: أيها الرب يسوع، أحببت الإنسان ولاسيما الفقير المتألم وفضلته، وربطت أبديتنا بمحبته والاهتمام به، جعلت منه بابا يقودنا للقائك. فمن أحبه أحبك، ومن رفضه رفضك، ومن سقاه كأس ماء بارد فأجره لن يضيع. جعلته فوق السبت والشرائع، كم هو عظيم الإنسان في نظرك يا رب. من أجله تجسدت وصلبت وأخليت ذاتك متخذا صورة عبد لترفعه. أحببته أكثر مما تحب الأم رضيعها، قدمته على الصلوات والذبائح، ألبسته حلة المجد والسعادة الحق، ووضعت في يده خاتما ملوكيا، وجعلت منه مسكنا لروحك وشريكا في ملكك وخيراتك. فيا نبع حب لا حدود لحبه، يا أبا حنونا وصالحا، ارحمنا نحن الخطأ وخلصنا. آمين.
0: دخلت حياتنا يا رب، وكشفت لنا بتجسدك وكلمتك وموتك وقيامتك عظم محبتك. جعلتنا أبناء وورثة في ملكوتك، وأفضت فينا ملء حياتك بروحك القدوس، فقدسنا وحررنا. آمين.

0: يسوع يغفر الخطايا. ودخل أريحة وأخذ يجتازها، فإذا رجل يدعى زكة وهو رئيس للعشارين غني قد جاء يحاول أن يرى من هو يسوع، فلم يستطع لكثرة الزحام لأنه كان قصير القامة، فتقدم مسرعا وصعد جميزة ليراه لأنه أوشك أن يمر بها. فلما وصل يسوع إلى ذلك المكان رفع طرفه وقال له: يا زكى انزل على عجل، فيجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. فنزل على عجل وأضافه مسرورا. فلما رأوا ذلك قالوا كلهم متذمرين: دخل منزل رجل خاطئ ليبيت عنده. فوقف زكى فقال للرب: يا رب، ها إني أعطي الفقراء نصف أموالي، وإذا كنت ظلمت أحدا شيئا أرده عليه أربعة أضعاف. فقال يسوع فيه: اليوم حصل الخلاص لهذا البيت، فهو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان جاء ليبحث عن الهالك فيخلصه.
1: يا يسوع الفادي الإلهي، يا من برحمتك تنازلت وتجسدت بشرا واتخذت صورة عبد، بنعمة حنوك أيقظت قلب زكى رئيس العشارين في أريحة على الرغبة الشديدة في أن يرى من أنت ويهتدي إلى معرفتك. وحين باءت مساعيه بالفشل بسبب كثرة الزحام، لم يتردد في تجاوز أصول اللياقات الاجتماعية وقواعد سلوكيات بني قومه، فبادر مسرعا وصعد جميزة كنت يا رب مزمعا أن تمر بها، ولم يأبه وهو الوحيد الثري لازدراء ساخر والاستخفاف متزمت. ففاجأته يا إله الرحمة والرأفة بمبادرة أوفر غرابة وشجاعة، وتخطيت أنت أيضا الأعراف المألوفة والقواعد المرعية، ولم تكترث بتنديد المتذمرين ولا بمذمة الكتبة والفريسيين، فتنازلت ودعوت نفسك للبحث عنه والإقامة عنده. يا زكى انزل على عجل، يجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. رفعته بعطفك أيها الحنان، وأنعمت عليه هو الرجل الخاطئ بأكثر مما كان يستطيع أن يحلم به أو يتمناه. آمين.
0: تعال يا رب يا رحمن يا رحيم، وأقم عندنا نحن الخطأ الغير مستحقين. علمنا أن نستقبلك مثل زكى فرحين، ونكون نظيره في حاجات الفقراء مشاركين، وإلى أعمال الرحمة مسارعين، وعلى التعويض أضعاف الأضعاف عمن سبق وتسببنا له بأزية وضرر مواظبين. فننال الرحمة والغفران، وننعم ببهجة خلاصك في ملكوت مجدك، يا حنون يا رحوم يا محب البشر، يا من جئت تبحث عنا، لك المجد إلى الأبد. آمين.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد
1: آمين.
0: إني أهب نفسي لقلب سيدي يسوع المسيح الأقدس، وأكرس له ذاتي وحياتي وأعمالي وأحزاني وآلامي، كي لا يبقى في شيء إلا لإكرامه وحبه وتمجيده. إني أريد إرادة ثابتة لا رجوع عنها، أن أكون بكليتي له، وأصرف كل أعمالي لحبه، وأبتعد الابتعاد كله عن كل ما لا يريده. فكن إذن أيها القلب الأقدس موضوع حبي الوحيد، ومحاميا عن حياتي، وضامنا لخلاصي، ومقويا لضعفي، ومطهرا ومنقيا لهفواتي، وملجأ أكيدا لي عند ساعة الموت. كن أيها القلب الأقدس مبررا لي عند الله الآب، أبعد عني سهام غضبك العادل. أيها القلب المحب والمحبوب، إني أضع فيك كل رجائي، لأني أخشى كثيرا من ضعفي، وأترجى الكثير من جودك وصلاحك. أبعد عني كل ما لا يرضيك، وارسخ في قلبي بواسطة حبك الطاهر رسوخا لا يمكنني معه أن أنساك ولا أنفصل عنك. أستحلفك بأحشاء حبك أن يكون اسمي مرسوما فيك، لأني أريد أن تكون سعادتي وغبطتي، وأن أحيا وأموت في خدمتك. آمين.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغط الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

0: يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان، نلتمس منك بالتضاع أن ترسل الأجواق السماوية لكي بإمرتك وبقدرتك تطارد الأرواح الشريرة وتحاربها في كل مكان وتقمع وقحتها وتهزمها إلى الهاوي. يا قديسة مريم، يا أم الله، أرسلي أيضا جوشك السماوية القاهرة لكي تحارب أتباع الشرير بين البشر وتحبط مخططات الكفار وجميع محركي الشرور. أرسلي يا أمنا لجميع الخطأ نعمة التوبة والاهتداء إلى الإيمان الحقيقي لكي يمجد الله ويكرمك كما يليق حتى ينتصر الحق والعدل في كل مكان. يا معونتنا السماوية، واصل بواسطة ملائكتك حماية معبدك في كل أنحاء العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صوني بيت القربان في كل مذابحنا، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتكارهم وتدليسهم أو سلبهم ونهبهم أو تخريبهم وتدميرهم. امنعي هذه التعديات أيتها الأم الحنونة، فأنت قادرة وأن جميع الملائكة بإمرتك تنتظر إشارة منك لتدافع عن كرامة الله وعزته. يا أمنا السماوية، احفظ عائلاتنا وبيوتنا ضد هجمات الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولتسكن ملائكتك فيها حتى تنعم بالأمان والسلام وفرح الروح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم، يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.
1: ثلاث مرات السلام الملائكة مع القديس بيو.
2: أبي ماريا غراسي بلينا دامينوس تايكو بنديتا توي موريا ريبوس إذا بنديتا زورتو سوين درستو يسوس.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحو الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، أمين.
2: أبي ماريا غراسي بلينا دامينوس تايكو بنديتا توي موريا ريبوس إذا بنديتا زورتو سوين درستو يسوس.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحو الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، أمين.
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Ya Edissa Mariam, ya Walidat Allah, salli li ajlina nahnu al-khata'a, al-an wa fi sa'ati mawtina, amin.

أيتها العذراء القادرة مريم التي ليس عندها أمر مستحيل، بحق القدرة التي منحك إياها الآب القادر على كل شيء، أتوسل إليك وأسألك أن تسعفيني في ضيقتي هذه. وبما أنك قادرة على معونتي، فلا تتركيني من هي محامية ومعونة الذين لا أمل لهم. يبان لي أن مجد الله وشرفك وخير نفسي تتعلق على أن أحرز على النعمة التي أطلبها منك، فإذا كان ذلك موافقا لإرادته تعالى الكلي قدسها، فإني أسألك أيتها الشفيعة الكلي اقتدارها أن تشفعي بي لدى ابنك الذي لا يمكنه أن يخيبك. أسألك ذلك باسم القدرة غير المحدودة التي منحك إياها الآب الأزلي، وإني إكراما لها وبالاتحاد مع القديسة ماكتيلدا التي أوحيت لها عبادة الثلاث مرات السلام عليك يا مريم، أتلو السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. أيتها العذراء أم الله المدعوة كرسي الحكمة، لأن الحكمة الأزلية كلمة الله حلت فيك، أنت التي منحك ابنك الإلهي كل علم على قدر ما تستطيع أن تحويه أكمل الخلائق، أنت تعلمين مقدار فاقتي وعظم حاجتي إلى معونتك. إني أرتمي بين يديك متكلا على حكمتك لكي ترتبي كل أموري بقوة ولطف لمجد الله وخير نفسي الأعظمين. تنازلي واسعفيني بما ترينه موافقا لبلوغ غايتي. يا مريم أم الحكمة الإلهية، أتوسل إليك أن تمنحيني النعمة الثمينة التي أسألك إياها. استجبيني باسم الحكمة الفريدة التي أنارك بها كلمة الله ابنك، وإني إكراما لها وبالاتحاد مع القديس ليوناردوس رسول عبادة الثلاث مرات السلام عليك أتلو السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. أيتها الأم الحنون الرؤوف، أم الرحمة حقا، أنت التي دعوت نفسك أما كلية رأفتها، إني آت إليك وأسألك أن تظهري نحوي حنوك ورأفتك. كلما زادت فاقتي وحاجتي على قدر ذلك صرت أهلا لحنوك ورحمتك. أنا عالم بأني لست مستحقا النعمة التي أطلبها، لأني كثيرا ما أحزنتك إذ أغصت ابنك الإلهي، إنما أقر بخطيئتي وأنا نادم عليها من كل قلبي، لأني قد جرحت بها قلب يسوع الحنون وقلبك. ثم ألست أم الخطأ التائبين كما أوحيت لخادمتك القديسة بريجيتا، فاعفي عن ذنوب الماضية ولا تنظري إليها بل إلى حنوك ورحمتك وإلى مجد الله ومجدك، وامنحيني النعمة التي أطلبها من الرحمة الإلهية بشفاعتك. يا من لم يسألها أحد شيئا وعاد خائبا، يا حنون يا رؤوف، أيتها العذراء الحلوة اللذيذة المباركة، تنازلي واسعفيني، أتبسل إليك باسم الرحمة التي منحك إياها الروح القدس، إني إكراما لها وبالاتحاد مع القديس ألفونس ليكوري رسول رحمتك أتلو السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله،
صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط، بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

0: This is Sancta Maria Radio, wishing you peaceful and blessed moments with our hymns and programs.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فعل الندامة.
2: ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغصتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق الكرامة ومحبة. ولهذا السبب أبغض الخطيئة وكل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن

أيتها البتول الكلية الرأفة سيدتنا، إننا نقدم لك هذه المسبحة الوردية بحسب نية جميع عبيدك المتقين الذين أرضوك بهذا الإكرام المقدس. فنسألك أيتها السيدة العطوف أن تقبلينا في شركتهم، وتقبلي منا هذا الإكرام باستحقاقات فضائلهم. آمين.

0: أسرار النور. السر الأول: يسوع يعتمد في نهر الأردن. يوم عماده في نهر الأردن أظهر يسوع نفسه على أنه حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. إليه تنجذب أنظارنا. إنه الوجه الإلهي للإنسان والوجه الإنساني لله. وإذا كانت أمه مريم قد تألمت عندما رأته يترك الناصرة، فقد شكل عماده النور لها والقوة في مسيرة إيمانها. هكذا فليكن هذا السر لكل مسيحي نورا ينير دربه في حجه إلى الآب.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني: يسوع في عرس قانا. وكانت هناك أم يسوع، مريم هي التي تدخل المخلص إلى قلب الجماعة. وفي هذا العرس أيضا كان التدخل الأول لها في حياة يسوع العلنية. وإذا كان الرسل قد آمنوا بيسوع بعد أن صنع الآيات وأظهر مجده، فإن مريم قد استبقت الآية مؤمنة بقدرة يسوع تماما كما فعلت في البشارة، إذ آمنت بيسوع قبل أن تراه. فيا مريم، قوي إيماننا بابنك، ولتكن ثقتنا به تماما كثقتك اللامحدودة.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، يسوع يعلن مجيء ملكوت السماء. إن البشرية بحاجة إلى شهود أحرار وشجعان يسيرون عكس تيار روح العالم ويعلنون البشرى السارة بقوة وحماسة، ويعيشون إيمانهم بثقة متكلين على نعمة الله ومقتنعين أنهم من دونه لا يقدرون على شيء. فاجعلنا يا رب نتوب توبة حاسمة ونؤمن إيمانا عميقا ونعلن إنجيلك بحب وحماسة ونكون شاهدين كمريم لأعمالك.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع: تجلي يسوع على الجبل. هذا هو ابن الحبيب فله اسمعوا. إنها دعوة الآب التي لا تزال تدوي في أعماق كل مؤمن، له اسمعوا. إنه النداء الملح الذي يدفعنا للسير مع الرب يسوع، فيكون لنا النور الذي ينير ظلمات حياتنا. علمينا يا مريم أن نعمل نظيرك بما يوحي لنا صوت الآب الذي يتردد صداه في كلامك. افعلوا ما يأمركم به، فهو الراعي الصالح الذي يعرف خرافه، وخرافه تعرفه وتسمع صوته وتتبعه.
5: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، يسوع يعطينا جسده ودمه طعاما للحياة الأبدية. من مذود بيت لحم إلى الصليب نتأمل سر الحب العجيب، حيث واضع الله نفسه آخذا صورة عبد، من فقر المذود إلى إخلاء ذاته الطوعي على الصليب. نحن نعبد الرب يسوع المسيح الذي أعطانا ذاته طعاما للحياة الأبدية، فتصبح لنا ذبيحة القداس موعد الحب الأعظم لذلك الذي بذل نفسه في سبيل أحبائه. معك يا أمنا نرفع كل يوم ذبيحة الصليب التي كنت الشاهدة عليها لتكون لنا بابا للخلاص والقداسة.
6: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.

ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف النار.

0: قوتنا عند احتياجنا إليك، لكن نجينا دائما من جميع المخاطر أيتها العذراء المجيدة المباركة.
1: تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة
0: لكي نستحق مواعد المسيح.
1: يا رب استمع صلاتنا
0: وصراخنا إليك يأتي،
1: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين
0: برحمة

0: بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة الوردية، فليبارككم الثالوث الأقدس، الله الآب والابن والروح القدس.
1: آمين.

بيد الحب جبلتني، طبعت في صورتك سكن السماء أعطيتني.

ندعيكم لتنزيل تطبيقنا على هواتفكم الذكية للاستماع للراديو والصلاة من خلال التطبيق سانكتا ماريا نتورك. فيكن تنزلوه من الأبل

ندعيكم لتنزيل تطبيقنا على هواتفكم الذكية للاستماع للراديو والصلاة من خلال التطبيق سانكتا ماريا نتورك. فيكن تنزلوه من الأبل ستور أو من جوجل بلاي.

مسبحة الروح القدس. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تقدمة الذات للروح القدس. يا روح الله، إننا نقدم لك ذواتنا وصلواتنا مع صلاة مريم العذراء والرسل المجتمعين في العلية، طالبين منك أن تأتي وتجددنا وتجدد وجه الأرض. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين، هلما يا معطي المواهب، هلما يا ضياء القلوب، أيها المعزي الجليل، يا ساكن القلوب العذب، أيتها الاستراحة اللذيذة، أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي، املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسق ما كان يابسا، اشف ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعط مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي آمين. يا مريم أيتها العذراء الكلية الطهارة، أنت التي حبل بك بلا دنس، جعل منك الروح القدس بيت القربان الإلهي، صلي لأجلنا لكي يأتي الروح القدس الله قريبا ويجدد وجه الأرض. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. يا مريم أيتها العذراء الكلية الطهارة، أنت التي بسر تجسد أصبحت بالروح القدس أم الله الحقيقية، صلي لأجلنا لكي يأتي الروح القدس الله قريبا ويجدد وجه الأرض. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. يا مريم أيتها العذراء الكلية الطهارة، أنت التي صليت في العلية مع الرسل فامتلأت بفيض من الروح القدس، صلي لأجلنا لكي يأتي الروح القدس الله قريبا ويجدد وجه الأرض. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. يا حبيبي يسوع، يا ذا الجود والصلاح، يا من قبل صعودك إلى السماء وعدت تلاميذك بإرسال روحك القدوس إليهم ليعزيهم ويشددهم، تعطف وأرسل إلينا هذا الروح الذي يقدس النفوس ليحل فينا ويقدسنا ويملأنا من مواهبه السنية آمين. تعال يا روح الحكمة وحل فينا لتدلنا على الخير الحقيقي وتوفر لنا وسائل الحصول عليه. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض.
أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح الفهم وحل فينا وأنر عقولنا لندرك حقائق ديانتنا المقدسة وأسرارها العميقة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح العلم وحل فينا لنعرف الله ونعرف ذواتنا والآخرين، لأن المعرفة أساس المحبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح المشورة وحل فينا ونورنا لنعرف مشيئة الله وقونا على إتمامها. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح القوة وحل فينا واملأ قلوبنا من الله وقونا على إتمام واجباتنا بكل أمانة وإخلاص. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض،
أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح المخافة وحل فينا وقونا على أن نحترم الله وأوامره ووصاياه، لأن رأس الحكمة مخافة الله. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح التقوى وحل فينا وأنعم علينا بأن نختبر أن نيرك طيب وحملك خفيف ونستطيع حمله. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. أيها الرب يسوع، يا ابن الآب، أفض الآن روحك على الأرض، وأسكن الروح القدس في قلوب جميع الشعوب، ليحفظوا من الفساد ومن الحرب ومن الآفات، ولتكن سيدة جميع الشعوب وهي مريم محامية لنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

أتبعك كل يوم، وإذ أتأملك يا أمي أغوص مذهولة وأكتشف في قلبك أغوارا من الحب. نظرتك الوالدية تطرد كل خوف، تعلمني أن أبكي، تعلمني أن أفرح، وبدل أن تحتقر الأفراح النقية والمقدسة تريدين المشاركة فيها وتتنازلين.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

عم تسمعوا سانكتا ماريا راديو. نتمنى أنه سلام الرب يسوع يرفقكن ويكون معكن وتمضوا معنا وبرفقة برامجنا وترتيلنا. أوقات مباركة.

عم تسمعوا سانكتا ماريا راديو. نتمنى أنه سلام الرب يسوع يرفقكن ويكون معكن وتمضوا معنا وبرفقة برامجنا وترتيلنا. أوقات مباركة.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

0: يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان. نلتمس منك باتضاع أن ترسل الأجواق السماوية لكي بإمرتك وبقدرتك تطارد الأرواح الشريرة وتحاربها في كل مكان وتقمع وقحتها وتهزمها إلى الهاوي. يا قديسة مريم، يا أم الله، أرسلي أيضا جوشك السماوية القاهرة لكي تحارب أتباع الشرير بين البشر وتحبط مخططات الكفار وجميع محركي الشرور. أرسلي يا أمنا لجميع الخطأ نعمة التوبة والاهتداء إلى الإيمان الحقيقي لكي يمجد الله ويكرمك كما يليق حتى ينتصر الحق والعدل في كل مكان. يا معونتنا السماوية، واصل بواسطة ملائكتك حماية معبدك في كل أنحاء العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صوني بيت القربان في كل مذابحنا، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتقارهم وتدنيسهم أو سلبهم ونهبهم أو تخريبهم وتدميرهم. امنعي هذه التعديات أيتها الأم الحنونة، فأنت قادرة، وأن جميع الملائكة بإمرتك تنتظر إشارة منك لتدافع عن كرامة الله وعزته. يا أمنا السماوية، احفظي عائلاتنا وبيوتنا تدهى جمات الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولتسكن ملائكتك فيها حتى تنعم بالأمان والسلام وفرح روح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم، يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.
1: معكم 99.3 FM سانتا ماريا راديو من لبنان للعالم كله.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغط الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط، بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكم لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.sanctamariaradio.com. شكرا والله يبارككم.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط، بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

0: انتو عم تستمعوا لسانكتا ماريا راديو. فيكن تستمعوا لقلنا عبر ويندوز فون، ويندوز 8، اي او اس واندرويد. فيكن كمان تسمعونا عبر الانترنت على www.sanctamariaradio.com. نتمنى لكم اوقات مباركة مع سانكتا ماريا راديو. سانكتا ماريا راديو،
1: سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

0: يا مار ميخائيل رئيس الملائكة، دافع عنا في المعارك، كن عوننا ضد شر الشيطان ومكامنه، وليفرض الله عليه سلطانه، نضرع إليك بذلك. وأنت يا قائد القوات السماوية، ادفع إلى جهنم بقوة الله الشيطان وسائر الأرواح الشريرة التي تجوب العالم لإهلاك النفوس. أمين.
1: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للأثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل. من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب، وعظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل أثامه. هللويا.

فهل الندامة؟ يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحققت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة فوق كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.

مسبحة جراحات سيدنا يسوع المسيح. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك.
يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

يا رب، ها نحن نسير اليوم نحو رحمتك، وكلنا ثقة بمحبة قلبك اللامتناهية. ارحم ضعف أجسادنا، اشفي جراح نفوسنا، قوي إيماننا بك، اغفر خطايانا وزلاتنا، نضع بين يديك يا رب أوجاعنا، عائلاتنا، مرضانا، وطننا وموتانا. أنت أيها القائم من بين الأموات، أقم أجسادنا الرميمة، جدد عقولنا بروحك القدوس، ازرع رحمتك في قلوبنا لتصبح مثل قلبك. آمين.

0: يسوع يشفي المرضى. ثم ذهب يسوع من هناك وجاء إلى شاطئ بحر الجليل، فصعد الجبل وجلس هناك، فأتت إليه جموع كثيرة ومعهم عرج وعمي وكسحان وخرس وغيرهم كثيرون، فطرحوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الجموع لما رأوا الخرس يتكلمون والكسحان يصحون والعرج يمشون مشيا سويا والعمي يبصرون، فمجدوا الله.
1: تجمعوا عند أقدامك منتظرين منك لمسة شافية، فلم تستطع يا رب أن تشيح نظرك عنهم. سمعت صراخهم وأنينهم، أصغيت لحاجاتهم. قلبك المملوء رحمة ومحبة يمنعك من البقاء متفرجا لا مباليا أمام معاناة الآخرين وأوجاعهم. أخذتك الشفقة عليهم ففاض من حنوك الشفاء. لم تستثني يا رب أحدا منهم، لم تميز بين فقير وغني، بين يهودي أو وثني، بل غمرتهم جميعا برحمتك الشافية. فيا يسوع الطيب، خذ قلبي وفكري وإرادتي، وأعطني قلبك وفكرك وإرادتك لأحب كما تحب. آمين.
0: ها نحن نقف بين الجموع مصابين بأمراض روحية وجسدية، ولكننا نثق بعمق حنانك وفيض رحمتك. فاشف يا رب أجسادنا، وعز نفوسنا، ونق أفكارنا بمحبتك اللامحدودة.

0: يسوع يشبع الجائعين، وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز بارك كسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: ما أعظم حبك وأروع رحمتك يا رب، أنعمت علينا بأن نرى ما اشتهى الأنبياء أن يروا ولم يبصروا، وأن يسمعوا فلم يسمعوا. أما نحن فأعطي لنا أن نتناولك زادا مغذيا ومقدسا، بدل تحويل الحجارة إلى خبز في البرية حولت جسدك إلى طعام يحيي أجسادنا وينير عقولنا المشوهة بمفاهيم أهل العالم. أشفقت في القفر على الألوف الجائعة إلى كلمتك فأشبعتها من وليمة المحبة التي فاضت بحضورك. افتديتنا بتقديم ذاتك قربانا على خشبة العار عربون محبة وحياة، موحدا لاهوتك بناسوتنا وناسوتنا بلاهوتك، وحياتك بموتنا وموتنا بحياتك. هو قلبك المضطرم حبا وشوقا لملاقاتنا والاتحاد بنا دفعك وأنت القدير لتنحني بتجسدك المحب الرحوم وتبقى فينا ومعنا في سر القربان، تشاركنا فقرنا وتسند ضعفنا وتضيء ظلمتنا. آمين.
0: يا من علمتنا أن نطلب خبزنا اليومي من الآب معطي الحياة، فوهبنا عوض الخبز الفاني جسدك ودمك طعاما يشبع جوعنا إلى الحب، ودما يروي نفوسنا الظمآن إلى الحق. اجعلنا على مثالك خبز رحمة يكسر على موائد الفقراء والمتألمين والمحزونين.

0: يسوع يدعو المتعبين ليستريحوا فيه ومعه. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيلي عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف.
1: متعبون نحن يا رب، مثقلون بهموم كثيرة وكبيرة، ضغوطات مادية وصحية واجتماعية، صعوبات علائقية، خيبات أمل كثيرة، جروح إنسانية عائلية وعاطفية. منهكون نحن ربي، ولا من مرجع نلتمس منه دعما، أو صخرة نستند إليها، أو واحة نلتمس فيها راحة. وها صوتك العذب ينادينا، تعالوا إلي فتجدوا في محبتي راحة وسلاما، وبقربي هدوءا، وبرفقتي قوة. ألقوا همومكم علي لأحمل الصليب عنكم ومعكم، فإني لا أرد أحدا طلب رحمتي، ولا أخيب ظن من اتكل علي، ولا أترك قلبا وحيدا يتألم. آمين.
0: يا حملا وديعا ورفيقا حاضرا، يا صديقا محبا وإلها طيبا، يحمل الصليب عنا ومعنا، أعطنا أن نجد فيك سلام قلبنا ونور دربنا. آمين.

0: يسوع يعطي الأولوية للإنسان على السبت، فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. فاستاء رئيس المجمع لأن يسوع أجرى الشفاء في السبت.
1: أيها الرب يسوع، أحببت الإنسان ولاسيما الفقير المتألم وفضلته، وربطت أبديتنا بمحبته والاهتمام به، جعلت منه بابا يقودنا للقائك. فمن أحبه أحبك، ومن رفضه رفضك، ومن سقاه كأس ماء بارد فأجره لن يضيع. جعلته فوق السبت والشرائع، كم هو عظيم الإنسان في نظرك يا رب. من أجله تجسدت وصلبت وأخليت ذاتك متخذا صورة عبد لترفعه. أحببته أكثر مما تحب الأم رضيعها، قدمته على الصلوات والذبائح، ألبسته حلة المجد والسعادة الحق، ووضعت في يده خاتما ملوكيا، وجعلت منه مسكنا لروحك وشريكا في ملكك وخيراتك. فيا نبع حب لا حدود لحبه، يا أبا حنونا وصالحا، ارحمنا نحن الخطأ وخلصنا. آمين.
0: دخلت حياتنا يا رب، وكشفت لنا بتجسدك وكلمتك وموتك وقيامتك عظم محبتك. جعلتنا أبناء وورثة في ملكوتك، وأفضت فينا ملء حياتك بروحك القدوس، فقدسنا وحررنا. آمين.

0: يسوع يغفر الخطايا. ودخل أريحة وأخذ يجتازها، فإذا رجل يدعى زكة وهو رئيس للعشارين غني قد جاء يحاول أن يرى من هو يسوع، فلم يستطع لكثرة الزحام لأنه كان قصير القامة، فتقدم مسرعا وصعد جميزة ليراه لأنه أوشك أن يمر بها. فلما وصل يسوع إلى ذلك المكان رفع طرفه وقال له: يا زكى انزل على عجل، فيجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. فنزل على عجل وأضافه مسرورا. فلما رأوا ذلك قالوا كلهم متذمرين: دخل منزل رجل خاطئ ليبيت عنده. فوقف زكى فقال للرب: يا رب، ها إني أعطي الفقراء نصف أموالي، وإذا كنت ظلمت أحدا شيئا أرده عليه أربعة أضعاف. فقال يسوع فيه: اليوم حصل الخلاص لهذا البيت، فهو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان جاء ليبحث عن الهالك فيخلصه.
1: يا يسوع الفادي الإلهي، يا من برحمتك تنازلت وتجسدت بشرا واتخذت صورة عبد، بنعمة حنوك أيقظت قلب زكى رئيس العشارين في أريحة على الرغبة الشديدة في أن يرى من أنت ويهتدي إلى معرفتك. وحين باءت مساعيه بالفشل بسبب كثرة الزحام، لم يتردد في تجاوز أصول اللياقات الاجتماعية وقواعد سلوكيات بني قومه، فبادر مسرعا وصعد جميزة كنت يا رب مزمعا أن تمر بها، ولم يأبه وهو الوحيد.

0: الوحيد الثري لازدراء ساخر ولاستخفاف متزمت، ففاجأته يا إله الرحمة والرأفة بمبادرة أوفر غرابة وشجاعة، وتخطيت أنت أيضاً الأعراف المألوفة والقواعد المرعية، ولم تكترث بتنديد المتذمرين ولا بمذمة الكتبة والفريسيين، فتنازلت ودعوت نفسك للبحث عنه والإقامة عنده. يا زكة، انزل على عجل، يجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. رفعته بعطفك أيها الحنان، وأنعمت عليه هو الرجل الخاطئ بأكثر مما كان يستطيع أن يحلم به أو يتمناه. آمين.
1: تعال يا رب يا رحمن يا رحيم، وأقم عندنا نحن الخطأ الغير مستحقين. علمنا أن نستقبلك مثل زكى فرحين، ونكون نظيره في حاجات الفقراء مشاركين، وإلى أعمال الرحمة مسارعين، وعلى التعويض أضعاف الأضعاف عمن سبق وتسببنا له بأزية وضرر مواظبين. فننال الرحمة والغفران، وننعم ببهجة خلاصك في ملكوت مجدك، يا حنون يا رحوم يا محب البشر، يا من جئت تبحث عنا، لك المجد إلى الأبد. آمين.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد
1: آمين.
0: إني أهب نفسي لقلب سيدي يسوع المسيح الأقدس، وأكرس له ذاتي وحياتي وأعمالي وأحزاني وآلامي، كي لا يبقى في شيء إلا لإكرامه وحبه وتمجيده. إني أريد إرادة ثابتة لا رجوع عنها، أن أكون بكليتي له، وأصرف كل أعمالي لحبه، وأبتعد الابتعاد كله عن كل ما لا يريده. فكن إذن أيها القلب الأقدس موضوع حبي الوحيد، ومحاميا عن حياتي، وضامنا لخلاصي، ومقويا لضعفي، ومطهرا ومنقيا لهفواتي، وملجأ أكيدا لي عند ساعة الموت. كن أيها القلب الأقدس مبررا لي عند الله الآب، أبعد عني سهام غضبك العادل. أيها القلب المحب والمحبوب، إني أضع فيك كل رجائي، لأني أخشى كثيرا من ضعفي، وأترجى الكثير من جودك وصلاحك. أبعد عني كل ما لا يرضيك، وارسخ في قلبي بواسطة حبك الطاهر رسوخا لا يمكنني معه أن أنساك ولا أنفصل عنك. أستحلفك بأحشاء حبك أن يكون اسمي مرسوما فيك، لأني أريد أن تكون سعادتي وغبطتي، وأن أحيا وأموت في خدمتك. آمين.

إخوتنا المستمعين، فيكن تسمعوا سانتا ماريا راديو على 99.3 FM ومن خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية المجهزة بنظامي iOS والأندرويد، وعلى موقعنا www.sanctamariaradio.com. كمان مندعيكم تنضموا لصفحتنا على الفيسبوك وعلى تطبيق إنستغرام سانتا ماريا نتورك.

عم تسمعوا سانكتا ماريا راديو. نتمنى انه سلام الرب يسوع يرفقكن ويكون معكن وتمضوا معنا وبرفقة برامجنا وترتيلنا. اوقات مباركه.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط، بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

0: يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان. نلتمس منك بالتضاع أن ترسل الأجواق السماوية لكي بإمرتك وبقدرتك تطارد الأرواح الشريرة وتحاربها في كل مكان وتقمع وقحتها وتهزمها إلى الهاوي. يا قديسة مريم، يا أم الله، أرسلي أيضا جوشك السماوية القاهرة لكي تحارب أتباع الشرير بين البشر وتحبط مخططات الكفار وجميع محركي الشرور. أرسلي يا أمنا لجميع الخطأ نعمة التوبة والاهتداء إلى الإيمان الحقيقي لكي يمجد الله ويكرمك كما يليق حتى ينتصر الحق والعدل في كل مكان. يا معونتنا السماوية، واصل بواسطة ملائكتك حماية معبدك في كل أنحاء العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صوني بيت القربان في كل مذابحنا، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتكارهم وتدنيسهم أو سلبهم ونهبهم أو تخريبهم وتدميرهم. امنعي هذه التعديات أيتها الأم الحنونة، فأنت قادرة وأن جميع الملائكة بإمرتك تنتظر إشارة منك لتدافع عن كرامة الله وعزته. يا أمنا السماوية، احفظي عائلاتنا وبيوتنا ضد هجمات الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولتسكن ملائكتك فيها حتى تنعم بالأمان والسلام وفرح الروح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم، يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.
1: ثلاث مرات السلام الملائكة مع القديس بيو.
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والية الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والية الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والية الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر اليوم الخميس السابع من أيار مايو مسؤولي وموظفي المكتبة ودار النشر الفاتيكانية ليف، وفي ترحيبه بضيوفه أشار قداسته إلى أن هذا اللقاء يأتي لمناسبة يمكن وصفها بالعائلية، أي الاحتفال بالعام المئة للمكتبة ودار النشر التي استقلت حسب ما ذكر البابا سنة 1926 عن المطبعة الفاتيكانية التي يعود تأسيسها إلى زمن أقدم بكثير سنة 1587. ووصل الأب الأقدس أن المكتبة ودار النشر قد خدمت خلال سنواتها المئة هذه 9 باباوات ناشرة التعليم كإسهام في نشر الإنجيل في العالم. أراد الأب الأقدس بعد ذلك أن يتقاسم مع الحضور 3 تأملات لهذه المناسبة، والتي قال إنه يعلم أن المكتبة ودار النشر تحتفل بها أيضا في بعض الفعاليات الدولية الخاصة بعالم الكتاب. وتحدث البابا أولا عن كون الكتاب فرصة للتفكير، وقال في هذا السياق إن كون الكتاب ملموسا يعود بنا إلى دور الفكر والتأمل والدراسة، وأضاف أن القراءة تغذي الذهن وتساعد على إنماء حس نقدي واع ومكون، وعلى الحذر من الأصولية والتبسيط الإيديولوجي. وتابع أنه ولهذا يحث الجميع على قراءة الكتب كترياق ضد الانغلاق الفكري، والذي ينعكس في تصرفات حادة ورؤية ضيقة للواقع. ووصل البابا لون الرابع عشر التأمل متوقفا عند كون الكتاب فرصة للقاء، وقال إننا حين نمسك بكتاب بين أيدينا نلتقي هكذا ذهنيا مؤلفه، إلا أننا نلتقي في الوقت ذاته من قاموا بقراءة هذا الكتاب قبلنا، أو من يقرأه حاليا أو سيفعلون ذلك في المستقبل. وأشار البابا من جهة أخرى إلى أنه يحدث بشكل متزايد أن تكون هناك مناسبات يلتقي فيها الكتاب والقراء للتحادث والإصغاء المتبادل. وذكر في هذا السياق بأن البابا فرانسيس قد علمنا أن نمارس ثقافة اللقاء، ووصل أن الكتاب هو جسر نحو الآخرين ومصدر حوار يثرينا وتحفيز لتوسيع وجهات نظرنا. وحول التأمل الثالث الذي أراد تقاسمه مع ضيوفه، قال البابا لون الرابع عشر إن الكتاب بالنسبة لنا نحن المسيحيين هو مناسبة لإعلان المسيح، وقال إننا نعلم كيف يمكن لقراءة سيرة قديس أو تأمل روحي يعرض بشكل جيد أن تلمس القلوب. ولفت قداسته الأنظار هنا إلى أن مريم العذراء غالبا ما تصور خلال البشارة وهي تقرأ النصوص المقدسة، كما وأن القديس أنطونيو البادواني نراه وهو يحمل الإنجيل مفتوحا وبقربه الطفل يسوع، وغالبا ما نرى من جهة أخرى حسب ما واصل قداسة البابا القديس أغسطينوس يجلس إلى مكتب أمام كتاب كبير، وأحيانا يحمل بين يديه قلبا، أي الحقيقة والمحبة. ودعا البابا هنا إلى أن نتعلم في مدرسة مريم القديسين أن نتغذى من كلمة الله كي تشكل أذهاننا وأفعالنا. ذكر قداسة البابا بعد ذلك بكلمات يريد أن يكررها، هي تلك التي وجهها البابا القديس بولس السادس إلى زملائكم. قال البابا لون الرابع عشر للحضور من المكتبة ودار النشر الفاتيكانية وعرف بأنه يتحدث عن الكلمات التي وجهها سنة 1976 البابا بولس السادس خلال لقاء أعضاء وفد المكتبة ودار النشر لمناسبة عامها 50، حين دعاهم إلى النظر إلى الأمام من أجل وضع أفكار وبرامج للمستقبل. وفي ختام كلمته إلى مسؤولي وموظفي المكتبة ودار النشر الفاتيكانية ليف الذين استقبلهم اليوم، أراد البابا لون الرابع عشر توجيه الشكر إلى ضيوفه على عملهم، راجياً أن يقوموا به بتفان وشغف، ثم منح الأب الأقدس الحضور وعائلاتهم البركة الرسولية.
0: استقبل قداسة البابا لون الرابع عشر اليوم الخميس في القصر الرسولي في الفاتيكان أعضاء الحرس السويسري البابوي وشكرهم على الخدمة التي يؤدونها. وجه البابا لون الرابع عشر كلمة رحب فيها بجميع أعضاء الحرس السويسري البابوي، وأعرب عن سروره باستقبال العائلات التي جاءت بمناسبة احتفال تأدية أعضاء جدد قسم اليمين، وأشار إلى أن هذا اللقاء التقليدي لحظة مناسبة للتعبير عن امتنانه العميق للخدمة المتواضعة التي يؤدونها نهارا وليلا، وشكر في الوقت نفسه عائلاتهم التي كما قال الأب الأقدس رافقت الخطوات التي قادتهم إلى هنا. وإذ أشار إلى المهمة التي يؤدونها عند أبواب دولة حاضرة الفاتيكان وداخل القصر الرسولي أو البازيليكات الكبرى، تابع البابا لون الرابع عشر كلمته إلى أعضاء الحرس السويسري قائلاً إن هذه الأماكن الغنية بالتاريخ والإيمان تقودكم إلى التأمل والصلاة، وأشار إلى أنه فيما يقومون بمهمتهم يستطيعون الانبهار بالجمال الذي يظهر أمام أعينهم، وقال إن هذا الجمال يأتي من الله ويقود إلى الله. وأشار البابا لون الرابع عشر في كلمته إلى أعضاء الحرس السويسري البابوي إلى أن قرارهم تخصيص بضع سنوات من حياتهم في خدمة البابا والكرسي الرسولي يندرج في مسيرة إيمان شخصية، وأضاف أنهم يذهبون لملاقات من يحتاجون إلى مساعدتهم ليس فقط أعضاء الكوريا إنما أيضا الحجاج والسياح، ودعاهم إلى أن يتذكروا دائما كلمات يسوع هذه: كلما صنعتم شيئا من ذلك لواحدا من إخوة هؤلاء الصغار فلي قد صنعتموها. وتابع البابا لون الرابع عشر كلمته إلى أعضاء الحرس السويسري مشيرا إلى أوقات الخدمة التي يؤدونها ليلا في الصمت والوحدة بعد تلك التي يقومون بها نهارا، حيث عليهم الانتباه إلى الجميع وإلى كل شيء، مضيفا أنه بإمكانها أن تكون لحظات مناسبة لتغذية النفس بقراءات وتأملات تقدم لهم الفرصة للقاء المعلم الداخلي. وأضاف البابا لون الرابع عشر يقول في كلمته إلى أعضاء الحرس السويسري البابوي إن الحياة في الثكنة مكان مميز لتنمية الفضائل الإنسانية، خدمة القريب والسخاء والتواضع، وأشار إلى أنه من خلال التضامن الأخوي الذي يميز علاقاتهم يبنون جوا من الوئام والفرح ينعكس على جميع من يلتقون بهم، وشجعهم على المثابرة على هذه الدرب. وفي ختام كلمته أعرب قداسة البابا لون الرابع عشر مجددا لأعضاء الحرس السويسري البابوي عن امتنانه العميق للخدمة الدؤوبة والسخية التي يقومون بها يوميا، مانحا للجميع بركته الرسولية. استقبل قداسة البابا لون الرابع عشر اليوم الخميس السابع من أيار مايو في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس وزراء بولندا السيد دونالد توسك، الذي التقى لاحقا الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، يرافقه المطران بول ريتشارد غالاغير أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية. وكما جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي وبولندا، وتم التوقف عند الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد والعلاقات بين الكنيسة المحلية والدولة، ولا سيما في مجال التعليم وفيما يتعلق بمواضيع أخلاقية. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه جرى خلال المحادثات تبادل وجهات النظر حول الوضع الدولي الحالي، مع الإشارة بشكل خاص إلى النزاع في أوكرانيا وإلى دور بولندا في إطار الاتحاد الأوروبي.
2: خلال استقباله للسفير البابوي في بيروت، المطران باولو بورجيا أجرى قداسة البابا لاوون الرابع عشر اتصالاً مرئياً مع مجموعة من الكهنة المناطق الجنوبية في لبنان، ليعبر عن تحيته وتشجيعه لهم ويؤكد صلواته من أجل إحلال السلام. دقائق معدودة

التاسعة والخمسة وأربعين دقيقة من صباح يوم السادس من أيار مايو لمجموعة من رعاة النفوس في بلاد الأرز القابعين على خط الأزرق الذين تلقوا اتصالا مرئيا مباشرا من قداسة البابا لاون الرابع عشر. جاءت هذه المبادرة خلال استقبال الحبر الأعظم صباح يوم السادس من أيار مايو في قصر رسولي بالفاتيكان للسفير البابوي باولو بورجيا الذي كرس جهوده منذ شهور في تلك المناطق الحدودية لنقل المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية بالتعاون مع المنظمات الخيرية حاملا معه كلمة تعزية وقرب الكنيسة والبابا. هذا القرب تجسد بشكل ملموس وإن كان افتراضيا عبر اتصال البابا الذي سبق وزار لبنان في كانون الأول ديسمبر عام 2025 في أولى رحلاته الدولية ويواصل متابعة أوضاع هذا البلد المعذب بدقة من خلال التواصل مع الفعاليات المدنية والكنسية مؤكدا دعم الكرسي الرسولي الدائم. وكان السفير البابوي قد طلب من الكهنة يوم أمس إنشاء مجموعة تواصل بعنوان كهنة الجنوب والبقاء متاحين في وقت محدد من صباح اليوم التالي لتلقي تحية من الروما. وقد شارك في هذا اللقاء أيضا سيادة مطران صور للروم الملكيين الكاثوليك والنائب العام. وقد استشعر بعض الكهنة أن ثمة مفاجأة تتحضر ومن بينهم الأب توني إلياس كاهن رعية رميش القرية التي لا يفصلها عن الحدود سوى أحراجا كثيفة. وفي حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية قال الأب توني لقد كان أمرا رائعا شجعنا البابا وأخبرنا أنه يصلي لأجلنا ويدعمنا ومنحنا بركته على أمل أن يتحقق السلام قريبا. ورغم أن الاتصال دام دقائق قليلة إلا أنه كان بحسب الأب توني نفسا من الرجاء والثقة كنا بأمس الحاجة إليه. ولا يقتصر الامتنان على قداسة البابا فحسب بل يمتد ليشمل السفير البابوي بورجيا على لفتاته المتكررة تجاه الكليروس الجنوب حيث يختم الأب إلياس قائلا إنه يحمل أعمال المحبة ويجتاز المخاطر وسط الطرق المقصوفة والبيوت المدمرة أنني أرى فيه تجسيدا لرسالة شفيعه القديس بولس. أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي عن برنامج الزيارة الرسولية المرتقبة لقداسة البابا لاون الرابع عشر إلى إسبانيا من السادس وحتى الثاني عشر من حزيران يونيو عام 2026 والتي تشمل محطات بارزة في مدريد، برشلونة وجزر الكناري. سيبدأ الحبر العظم زيارته صباح السبت في السادس من حزيران يونيو حيث سيغادر مطار فيوميتشينو بروما متوجها إلى مدريد وسيشهد اليوم الأول استقبالا رسميا في القصر الملكي وزيارة مجاملة لجلالة ملك إسبانيا يليها لقاء مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي. وفي لفتة رعوية لتعزيز العمل الاجتماعي سيزور قداسته القائمين على المشروع شاديا 24 أوراس والمستفيدين منه وهو مركز مخصص لاستقبال وتوجيه الفئات الأكثر ضعفا ويختتم اليوم الأول بعشية صلاة مع الشباب في ساحة ليما. يوم الأحد في السابع من حزيران يونيو سيترأس البابا قداسا إلهيا في ساحة سيبيليس بمناسبة عيد جسد الرب يليه تطواف بالقربان الأقدس كما يتضمن البرنامج لقاء فريدا في موفيستار أرينا يجمع قداسته بنخب من عالم الثقافة الفن الاقتصاد والرياضة تحت عنوان نسج شبكات مع العالم. وتستمر محطة مدريد يوم الاثنين بلقاءات رسمية مع رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان الإسباني إضافة إلى اللقاء مع الأساقفة الإسبان وصلاة تكريم لعذراء المدينة في كاتدرائية مدريد قبل التوجه إلى ملعب سانتياغو برنابيو للقاء الجماعة الأبرشية. يوم الثلاثاء في التاسع من حزيران يونيو سيستهل قداسة البابا يومه الأخير في العاصمة مدريد بلقاء خاص مع المتطوعين في مجمع إفيميا حيث سيوجه لهم كلمة شكر وتقدير ليغادر بعدها إلى مطار أدولفو سواريز بمدريد متوجها إلى مدينة برشلونة حيث سيستهل زيارته بصلاة الساعة الوسطى في الكاتدرائية. ستعقبها عشية صلاة في الملعب الأولمبي وفي اليوم التالي سيزور قداسته مركز بريانس واحد للإصلاح والتأهيل ليتوجه بعدها إلى دير سيدة مونتي سيرات حيث سيرأس الصلاة الوردية المقدسة. أما بعد الظهر فسيلتقي قداسته بممثلي مؤسسات أعمال المحبة والمساعدة الأبرشية في كنيسة القديس أغسطينوس على أن وتصل الزيارة إلى ذروتها في مساء الأربعاء بقداس إلهي في بازيليك الساجرادا فاميليا حيث سيفتتح قداسته رسميا برج يسوع المسيح المعلم المعماري والروحي الأبرز في البازيليك. أمام الأيام الأخيرة من الزيارة فستكتسب طابعا

0: إنسانيا عميقا بزيارة جزر الكناري في يوم الخميس في 11 من حزيران يونيو. سيلتقي البابا في ميناء أورغونغوين بلاس بالماس بالجهات المعنية باستقبال المهاجرين على أن يلتقي عند الظهر في كاتدرائية القديسة حنة بالأساقفة والكهنة والمكرسين والعاملين الرعويين، ويختتم اليوم بقداس إلهي في استاد جزر الكناري. أما يوم الجمعة في 12 من حزيران يونيو سيتوجه قداسته إلى تنيريفي لزيارة المهاجرين في مركز لاس راسيس يليها لقاء في ساحة كريستو ديل لاغونا مع الهيئات المعنية بدمج المهاجرين، ويختتم الحبر الأعظم زيارته بقداس إلهي في ميناء سانتا كروز دي تنيريفي قبل أن يغادر إسبانيا متوجها إلى روما، حيث من المتوقع وصول الطائرة البابوية إلى مطار فيوميتشينو عند الساعة 8 مساء. يضم الوثائقي ذكريات الذين عصروا وصول الشماس الأغسطيني الشاب لأول مرة إلى كلية القديسة مونيكا الدولية آتيا من شيكاغو إلى روما في عام 1981. يوثق العمل لحظات الصلاة والقداديس والرياضات الروحية خارج المدينة وجولات في وسط روما التاريخي، فضلا عن لحظات المسح والترفيه مع الطلاب، كما يسرد الشهادات الذين رافقوه خلال سنواته كرئيس عام للرهبنة الأغسطينية، وهو المنصب الذي شغله لفترتين من عام 2001 إلى عام 2013، وما تخللها من اجتماعات ولحظات إصغاء وتحديات تم تجاوزها داخل الجماعة، ورحلات إلى قلب إفريقيا وأطراف آسيا وأستراليا لزيارة الإرساليات المختلفة. تبرز في العمل أيضا صور والذكريات المحفورة في عيون الذين تابعوا دروسه في التعليم المسيحي لفتيان منطقة تشيزانو، والذين رأوه جاثيا أمام مزار القديسة ريتا في كاشيا، أو مستغرقا في الصلاة أمام ضريح القديس أغسطينوس في بافيا، أو متأملا عند أقدام أم المشورة الصالحة في جينات سانو. كما يتضمن شهادات لزملائه الذي تعاونوا معه في الكوريا الرومانية، حيث شغل لمدة عامين منصب عميد دائرة الأساقفة بقرار من البابا فرانسيس الذي رفعه إلى الرتبة الكاردينالية. باختصار، يستعرض وثائقي لاوون في روما نحو 19 عاما قضاها روبرت فرانسيس بريفوست البابا لاوون 14 الحالي في المدينة الخالدة. العمل من إعداد صحفي الإعلام الفاتيكاني فيليبي هيريرا، إسباليات وسلفاتوري تشيرنوتسيو وتيتسيانا كامبيزي، مع مونتاج خايمي فيزيكانو هارو وستيفانو أنيلا، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتخاب أول حبر أعظم أمريكي في التاريخ في 8 من أيار مايو عام 2025. وجوه وأصوات وقصص واعترافات وطرائف من أصدقاء وإخوة وكهنة وراهبات وشباب وأزواج رافقوا لسنوات أو لفترات طويلة ذاك الذي يقود الكنيسة الجامعة منذ عام، ليرسموا الآن ملامح صديق وقائد وراع، كل ذلك في سياق مدينة روما التي تغيرت ملامحها عاما بعد عام. يعد ليوني الروما الوثائقي الثالث عن البابا لاوون 14 الذي ينتجه الإعلام الفاتيكاني، إذ يأتي بعد وثائقي ليوني دي بيرو الذي عرض في حزيران يونيو عام 2025 وتناول سنوات رسالته في أمريكا اللاتينية، ووثائقي ليو فروم شيكاغو حول جذوره الأمريكية والذي نشر في تشرين الثاني نوفمبر 2025. سيتم بث الوثائقي عبر القنوات الرسمية للإعلان الفاتيكاني تزامنا مع ذكرى بدء الخدمة البطرسية، وسيكون متاحا للمؤسسات الإعلامية التي تطلبه.
1: أدلى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بتصريحات صحفية مساء أمس الأربعاء علق فيها على كلمات دونالد ترامب الذي اعتبر أن البابا لاوون 14 لا يمانع حيازة إيران للأسلحة النووية، ما يعرض للخطر حياة آلاف الكاثوليك في المنطقة على حد قول الرئيس الأمريكي. استهل نيافته حديثه مشيرا إلى أن هذه التصريحات أقل ما يقال فيها إنها غريبة، وأكد في إجابته على سؤال طرحه أحد الصحفيين أنه لا يعول لا على ترامب ولا على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لأنه يضع ثقته بالرب وحده. وشدد بارولين أيضا على ضرورة أن تتحدث الكنيسة في إطار الحقيقة، مضيفا أن تصريحات الرئيس الأمريكي ليست صحيحة وأكد أن الكرسي الرسولي طالما عمل وما يزال يعمل من أجل نزع الأسلحة النووية، كما يعتبر أن مجرد حيازة هذا النوع من السلاح هو أمر غير مشروع بحد ذاته، وقال إن موقف الكرسي الرسولي واضح جدا بهذا الخصوص. وأضاف المسؤول الفاتيكاني أنه لا يود أن يعبر عن تقييمه الشخصي لتصريحات ترامب، لافتا إلى أن البابا يقوم بواجبه كحبر أعظم. ردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن اللقاء المرتقب هذا الخميس بين لاون الرابع عشر والوزير روبيو، قال نيافته إن الأمريكيين هم من بادروا بطلب هذا اللقاء، موضحا أن الكرسي الرسولي سيصغي إلى مطالبهم، ومما لا شك فيه أن النقاشات ستتناول كل ما جرى في الأيام الماضية، بالإضافة طبعا إلى التطورات الراهنة على الساحة الدولية، مع إلاء اهتمام خاص بالقضايا الساخنة. وفيما يتعلق بالصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عاد بارولين ليذكر بمواقف الكرسي الرسولي الداعية إلى الحوار، مشيرا إلى أن صراعات من هذا النوع لا يمكن أن تحل بواسطة القوة، إذ إنها تحتاج إلى مفاوضات صريحة تفسح المجال أمام الأطراف للتعبير عن وجهات النظر وتسمح بإيجاد نقاط للتوافق والتلاقي. في الختام، أكد المسؤول الفاتيكاني أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى محاورا أساسيا بالنسبة للكرسي الرسولي، لكنه رأى أنه من السابق لأوانه أن نتحدث عن مكالمة هاتفية بين البابا وترامب، مع أن لاون الرابع عشر يبقى منفتحا على كل الخيارات، وهو مستعد للحوار مع الرئيس الأمريكي في حال تلقى طلبا بهذا الشأن. في مقابلة مع موقع فاتيكان نيوز، عبر خادم رعية العائلة المقدسة في غزة الأب رومانيلي عن امتنانه لقرب البابا منه ومن سكان غزة، لافتا إلى أن مواقف الحبر الأعظم تشكل حافزا لمواصلة السير إلى الأمام وممارسة أعمال المحبة. جاءت هذه الكلمات تعليقا على الرسالة التي وجهها لاون الرابع عشر إلى الأب رومانيلي في الرابع من الجاري، معبرا فيها عن قربه من خادم الرعية ومؤمنيها، ومؤكدا أنه يصلي على نية السلام في المنطقة، وأنه يشعر بالقلق حيال التطورات الراهنة. وقال الكاهن الأرجنتيني إن رسالة البابا موجهة لكل أبناء فلسطين، معربا عن قربه من المتألمين ومشجعا الجميع على التسلح بالأمل والرجاء. وأضاف أن الوضع في قطاع غزة يبقى صعبا للغاية، وفي هذا السياق تكتسب كلمات الحبر الأعظم أهمية، لأنها تحفز الكل على متابعة المسيرة. بعدها قال رومانيلي إن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي ساهم في تحسين الأوضاع بعض الشيء، لكن القصف لم يتوقف نهائيا، والضحايا يسقطون باستمرار، وقد تخطت الحصيلة 800 قتيل. وعبر عن أمله بأن تتحسن ظروف المعيشية في هذا القطاع على الرغم من النقص في المياه والمساعدات الإنسانية وانقطاع التيار الكهربائي. وشاء الأب رومانيلي في الختام أن يوجه كلمة شكر إلى البابا لاون الرابع عشر على قربه من الفلسطينيين، كما عبر عن امتنانه لجميع الأشخاص الذين يرفعون الصلوات على نية السلام في فلسطين وإسرائيل ومن أجل نهاية الحرب في قطاع غزة.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: This is Sancta Maria Radio, wishing you peaceful and blessed moments with our hymns and programs.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فعل الندامة.
2: ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية.

أبغض الخطيئة وكل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن

أيتها البتول الكلية الرأفة سيدتنا، إننا نقدم لك هذه المسبحة الوردية بحسب نية جميع عبيدك المتقين الذين أرضوك بهذا الإكرام المقدس. فنسألك أيتها السيدة العطوف أن تقبلينا في شركتهم وتقبلي منا هذا الإكرام باستحقاقات فضائلهم. آمين.

0: أسرار النور. السر الأول: يسوع يعتمد في نهر الأردن. يوم عماده في نهر الأردن أظهر يسوع نفسه على أنه حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. إليه تنجذب أنظارنا. إنه الوجه الإلهي للإنسان والوجه الإنساني لله. وإذا كانت أمه مريم قد تألمت عندما رأته يترك الناصرة، فقد شكل عماده النور لها والقوة في مسيرة إيمانها. هكذا فليكن هذا السر لكل مسيحي نورا ينير دربه في حجه إلى الآب.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني: يسوع في عرس قانا. وكانت هناك أم يسوع، مريم هي التي تدخل المخلص إلى قلب الجماعة. وفي هذا العرس أيضا كان التدخل الأول لها في حياة يسوع العلنية. وإذا كان الرسل قد آمنوا بيسوع بعد أن صنع الآيات وأظهر مجده، فإن مريم قد استبقت الآية مؤمنة بقدرة يسوع تماما كما فعلت في البشارة، إذ آمنت بيسوع قبل أن تراه. فيا مريم، قوي إيماننا بابنك، ولتكن ثقتنا به تماما كثقتك اللامحدودة.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، يسوع يعلن مجيء ملكوت السماء. إن البشرية بحاجة إلى شهود أحرار وشجعان يسيرون عكس تيار روح العالم ويعلنون البشرى السارة بقوة وحماسة، ويعيشون إيمانهم بثقة متكلين على نعمة الله ومقتنعين أنهم من دونه لا يقدرون على شيء. فاجعلنا يا رب نتوب توبة حاسمة ونؤمن إيمانا عميقا ونعلن إنجيلك بحب وحماسة ونكون شاهدين كمريم لأعمالك.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع: تجلي يسوع على الجبل. هذا هو ابن الحبيب فله اسمعوا. إنها دعوة الآب التي لا تزال تدوي في أعماق كل مؤمن، له اسمعوا. إنه النداء الملح الذي يدفعنا للسير مع الرب يسوع، فيكون لنا النور الذي ينير ظلمات حياتنا. علمينا يا مريم أن نعمل نظيرك بما يوحي لنا صوت الآب الذي يتردد صداه في كلامك. افعلوا ما يأمركم به، فهو الراعي الصالح الذي يعرف خرافه، وخرافه تعرفه وتسمع صوته وتتبعه.
5: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، يسوع يعطينا جسده ودمه طعاما للحياة الأبدية. من مذود بيت لحم إلى الصليب نتأمل سر الحب العجيب، حيث واضع الله نفسه آخذا صورة عبد، من فقر المذود إلى إخلاء ذاته الطوعي على الصليب. نحن نعبد الرب يسوع المسيح الذي أعطانا ذاته طعاما للحياة الأبدية، فتصبح لنا ذبيحة القداس موعد الحب الأعظم لذلك الذي بذل نفسه في سبيل أحبائه. معك يا أمنا نرفع كل يوم ذبيحة الصليب التي كنت الشاهدة عليها لتكون لنا بابا للخلاص والقداسة.
6: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.

ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطق.

0: نجينا عند احتياجنا إليك، لكن نجينا دائما من جميع المخاطر أيتها العذراء المجيدة المباركة.
1: تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة
0: لكي نستحق مواعد المسيح.
1: يا رب استمع صلاتنا
0: وصراخنا إليك يأتي،
1: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين
0: برحمتك.

0: بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة الوردية، فليبارككم الثالوث الأقدس، الله الآب والابن والروح القدس.
1: آمين.